راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك. بزاف ديال الناس كيتكلموا على أشخاص موهوبين في العالم بحال إلا هما أقلية قليلة وأشخاص خارقين للطبيعة. مستمعاتنا ومستمعينا، كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أجي نقوليك، اللي العنوان ديالها أجي نقول لك عندك مواهب. كما والفتوا مستمعينا، برنامج ديالنا كيتكلم على القيمة ديال الناس، وكنحاولوا من خلال الحلقات ديالنا نصححوا مفاهيم اللي تقدر تكون غالطة بطريقة فردية أو في حياة مجتمعات كاملة. والحقيقة هي أنه بزاف ديال الناس وفي كل الأوساط والمجتمعات كيظنوا باللي الأشخاص الموهوبين قلالين بزاف، وفي الحقيقة ما نقدروش ننفيه أنه كاين بعض الأشخاص للمواهب اللي عندهم ملفتة للانتباه وكتخلي كل شيء منباهر ومستمتع بها. لكن هاد الشيء ما كيعنيش أن هاد الأشخاص هما بوحدهم الموهوبين. مستمعاتنا ومستمعينا، أنا بغيت نقول لكم الحقيقة، وهي أنه البشر كاملين بدون استثناء موهوبين، وكاملين عندنا الإمكانية والقابلية أننا نبدعو ونصنعو حوايج زوينة وجديدة في كل المجالات. ما كاينش نخبة من الناس هي اللي محتكرة المواهب، لكن كل إنسان كيف ما بغى يكون أصله، كيف ما بغى يكون لونه، كيف ما بغى يكون السن دياله واللغة دياله، كيمتلك مواهب متعددة. والفرق الوحيد اللي كاين بين الناس هو أنه كاين واحد الفئة كتشتغل على هاد المواهب هادي اللي عندها باش تخليها أفضل، وكتمارسها بشكل منتظم باش تزيد بها القدام. وكاين من ناحية تانية ناس اللي كيهملوا هاد المواهب وما كيعطيوهاش القيمة الحقيقية ديالها. وهنا فين كتبان الأهمية ديال أنه خصنا نآمنوا باللي عندنا مواهب باش نعطيوها قيمتها في حياتنا ونمارسوها باش تخدم مزيان وتنمى وتكبر وتوصل لواحد المستوى أفضل من اللي كان بدأوا به. المواهب هي هدية من عند الله، وكل واحد فينا أكيد كيمتلك على الأقل ملكة وحدة أو موهبة وحدة، وفي أغلب الحالات كل واحد فينا عنده أكثر من موهبة وحدة. من اللي كنفكروا بهذه الطريقة هذه، هاد الشيء كيخلينا نعرفوا قيمتنا الحقيقية، حيث الله ما كيفرقش بين الناس، وكل واحد عطاه شي حاجة. كين اللي كيرسم، كين اللي كيغني، كين اللي كيعزف آلة موسيقية، كين اللي الموهبة دياله هي يضحك الناس ويدير الكوميديا، كين اللي موهبته هي يطيب ماكلة لذيدة، وزيد وزيد. كل شخص كيسمع لنا اليوم على راديو معجزة أكيد عنده موهبة، وهذه رسالة وصليها للناس اللي دايرين بك مستمعتنا العزيزة، وحتى أنت مستمعنا العزيز وصلها لكل الناس اللي كتعرف. واللي كيزيد يأكد هاد الشهادة هو الكلام ديال الله في الكتاب المقدس. الله قال على المواهب في رسالة يعقوب إصحاح الأول والآية 17: كل هدية مزيانة وكل موهبة مكمولة راها من الفوق، جايانا من عند الآب ديال النور، اللي ما كيتبدلش وما كيديرش الخيال من اللي كيتحرك. مستمعاتنا ومستمعينا، هذه هي الهضرة ديال الصح، وكل واحد فينا خاصو يعرف المواهب دياله ويشتغل عليها ويخدم عليها. نتلاقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: اليوم غنهضروا على موضوع مهم بزاف، موضوع الساعة اللي كلشي كيهضر عليه وكلشي كيتسائل عليه وكلشي باغي يعرف عليه اكثر. الموضوع هو المواقع الاجتماعية. اليوم معنا الاخت رجاء ضيفة الحلقة ديال هذه الحلقة هذه اللي غنهضروا فيها على المواقع الاجتماعية. مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: رجاء كنعرفوا ما كاينش اللي ما عندوش مواقع مع المواقع الاجتماعيه، ما كاينش اللي ما عندوش فيسبوك واتساب انستغرام وداكشي الاخر. فيعني كنشوفوا بزاف دابا الشباب في المجتمع كيحاولوا يصنعوا ليهم صوره افتراضيه، حياه خياليه ما كايناش. فواش ينفع الواحد يصنع ليه هاد الصوره هذه الافتراضيه اللي ما كايناش؟ مثلا انا كنقرا، يعني سميتي سلمى، كنقرا عايشه في امريكان، عندي فلوس، يعني كنصنع هذا البروفايل ليا في الفيسبوك او لا في الانستغرام او لا شي حاجه بحال هكا. يعني واش ينفع وشنو التاثير ديال هذا الشيء هذا على الشخص اللي كيدير هادشي؟
2: هو ليلى كجواب على سؤال ديالك واش ينفع نصنعوا حياه افتراضيه في المواقع التواصل الاجتماعي، هو شي حاجه ما كنصحش بها انا الناس. علاش؟ حيت الله خلق كل واحد فينا متميز وعطاه بزاف ديال المميزات الشخصيه ديالو اللي كتميزو على الناس كاملين. فالله حط فيه احسن، يعني احسن ديال الكاليتي في الشخصيه ديالو اللي ما يمكنش نلقاوهم عند ناس اخرين. هو في حد ذاته مهم ومميز، فما يمكنش نجي ونخلقوا صورة افتراضية عليه لأنه هو بشخصه إنسان مهم. فبالنسبة لي أنا ما كنصحش الناس أنهم يمشيوا يصنعوا صورة افتراضية أو حياة افتراضية لنفسهم، بالعكس يمشيوا يعني يعرفوا الناس بالشخص ديالهم، يعرفوا الناس بذاتهم، يكونوا على طبيعتهم ويكونوا على حقيقتهم ويكونوا كيبغيو راسهم باش الناس يبغيوهم. حيت انا مثلا الا كنت ما غنبغيش راسي او لما نكون ما متصالحاش مع الذات ديالي ما يمكنش الناس يجيو ويبغيوني او لا يعني يكونوا معايا في علاقه اللي انا ما يعني ما دايرهاش مع الشخص ديالي. وهذا الشيء كيأثر نفسيا على الناس لأنهم ما كيبقاوش يتعاملوا بطبيعتهم، ما كيبقاوش يعني بحال كيوليو يعيشوا جوج شخصيات مختلفة، وهذا كيأثر عليهم لأنهم ما كيبقاوش عارفين شكون هما في الحقيقة، ما كيبقاوش عارفين ذاتهم الحقيقية شكون هي. ألوغ كو ذاتهم الحقيقية أكيد أنها أحسن بزاف من هذيك الشخصية الافتراضية اللي كنصنعوا في المواقع بحال هذي.
1: شنو يعني شنو خاص المواقع الاجتماعية يمثلوا بالنسبة لكل واحد، يعني لا أقل ولا أكثر؟ واش هما احتياج يومي كنحتاجوا أننا كل نهار ندخلوا الفيسبوك، كل نهار واتساب، كل نهار المواقع الاجتماعية، أو لا هي هدف، أو لا هي وسيلة باش نوصلوا لشي أهداف؟
2: مواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة مش هدف. علاش؟ لأنها علاش دارت هي أصل في الأساس دارت باش تسهل التواصل ما بين الناس، ما بين المجتمعات وما بين الدول اللي كيعيشوا يعني مسافات بعيدة. دارت باش تنقل أخبار، باش نستافدوا منها، ماشي باش نضيعوا وقتنا فيها. مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون مفيدة لنا باش يعني تبقى العلاقات مع الناس الاخرين تبقى يعني شاعلة ما تطفاش، ولكن ما خصناش يعني كل نهار او لا ما خصش يكون بحال عادتنا اليومية اننا ضروري ندوزوا الساعات امام يعني في موقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك ولا انستغرام، حيث ما خصناش نضيعوا الوقت ديالنا في حاجات بحال هادي. نستعملوها للصالح الشخصي ديالنا، نستعملوها يعني ماشي الاهداف ديالنا ولكن باش تعاوننا باش نتواصلوا مع الناس. ولكن ما نضيعوش فيها الوقت ديالنا، لان الوقت هو الله امننا على الوقت ديالنا وما خصناش نضيعوه.
1: واش انت بالنسبه لك رجاء كتفكري باللي العلاقات يعني اللي كتكون ديال الزواج من خلال هاد المواقع هادو، واش بالنسبه لك هما علاقات ناجحه؟ واش بالنسبه لك الى جوج تفقوا من خلال فيسبوك او الواتساب على الزواج، بالنسبه لك واش هاد الزواج هذا كيكون ناجح؟
2: هو العلاقات ممكن بحال يعني من خلال هاد المواقع هذه ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، هو على حسب الاشخاص. ولكن يعني بالنسبه لي انا العلاقه كتبنى ماشي من خلال فقط يعني مساجات، لكن كتبنى من خلال مواقف، من خلال اصطدامات مع الشخص، من خلال كدوز يعني واحد دي مومو مع الشخص اللي انت في علاقه معه. فبالنسبه لي انا مساج يعني غير مساجات
1: ما يمكن بالك يمشيو في الافتراض، ينساو الواقع،
2: كيكون عالم افتراضي وما كيكونش الواقع، وحتى الاشخاص ما كيتعرفوش على بعضياتهم يعني حقيقه او 100%
1: الواقع.
2: اكزاكتو. حيت انا الا بغيت نعرف واحد الشخص خصني نتلاقى، خصني نعرف الحوايج اللي كيبغي، نشوف وجهه لي غريماس ديالو، نتعامل معاه، يوقعوا اصطدامات، هادشي ما يمكنش يوقع في العالم الافتراضي، لان ميساج في العالم الافتراضي ممكن انا نصيفطو وممكن الشخص الاخر يفهمه بطرق مختلفه، كتبقى على حسب التفكير ديال الشخص. فهنا ما يعني باش تكون علاقه في موقع التواصل الاجتماعي بوحدها شويه،
1: يعني ممكن تبدا في المواقع الاجتماعيه
2: ممكن وتكمل. تبدا وممكن ان المواقع الاجتماعيه تكون وسيله كتساعد الناس فوالا كتساعد العلاقات باش يتطوروا، ولكن باش تبني علاقه في مواقع التواصل الاجتماعي كنظن بان هذا الشيء شي حاجه مستحيل.
1: شنو تنصحي اي وحده متعلقه بزاف بالمواقع الاجتماعيه وكتعيش في هذا العالم هذا ديال الافتراضيه؟
2: نصيحتي لكل وحدة كتدوز وقت طويل يعني في المواقع الاجتماعية أنها تحاول تعطي وقت لراسها وتحاول يعني تبني علاقات وتدوز علاقات يعني تدوز الوقت ديالها في العلاقات ديالها ديال الناس اللي بصح في الحقيقة ديالها في المجتمع ديالها اللي دايرين بها، العائلتها محتاجة لها، محتاجة الوقت معها، صحابها وهذا غيحتاجوا يشوفوها يعني في الواقع ماشي في اكثر من في الخيال. فبالنسبه لي انا كنصح كل وحده انها تدوز يعني وقت اكثر مع الناس في العالم الواقعي، هكا يعني كتوطد العلاقات ديالها مع الناس بشكل اكثر، وحتى ان المواقع التواصل الاجتماعي كتسلب منا الوقت ديالنا بلا ما نحسو. فمزيان تعطي الوقت ديالها لله وتعطي الوقت ديالها لعائلاتها والناس اللي دايرين بها، ماشي مشكل تدوز يعني وقت يعني وقت صغير في المواقع يعني فيسبوك واتساب انستغرام، ولكن ما تخليش الوقت ديالها يمشي في هذا الشيء، حيت بلا ما نحسو كنوليو كان يعني كيولي هاد المواقع هذه كتولي بحال اله في حياتنا بلا ما نحسو. فكنصحهم انهم يردوا البال من هاد الناحيه هذه ويحاولوا يديروا واحد التوازن في حياتهم وغيكون كلشي مزيان.
1: شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك، أنا شخصيا استفدت معك في هذه الحلقة هذه. شكرا على الحضور ديالك. مستمعاتنا نقول لكم سلامة، الحلقة ديال اليوم سالت، نتلقاو في موضوع جديد وديما في برنامجكم أنا حيرة.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكل النساء اللي متبعينا على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة حنا مهتمين بيك بالصحة وبالجمال ديالك. على ديك الشي في كل حلقة من هذا البرنامج كنهضروا على مواضيع اللي عندها علاقة بالصحة ولا بالجمال ديال البشرة والشعر ديالك. الموضوع ديال الحلقة اليوم هو الشعر الجاف. شنو هو الشعر الجاف؟ وفوقاش نقدر نقول أن شعري ناشف؟ ملي الشعر كيكون صعيب يتسرح وكيكون خشن في الملمس وكيبدا يتقصف من الأطراف ديالو، هنا نقدر نقول باللي الشعر ناشف ولا جاف. وهذا النوع ديال الشعر كيحتاج عناية خاصة حيث كيتهرس بالزربة. على ديك شي مهم بزاف نختاروا شامبوان ما يكونش كينشف الشعر ونقللو حتى من الغسيل، حيث ملي كنغسلو شعرنا بزاف وكنستعملو شامبوان بزاف ديال المرات في السيمانة، الجلدة ديال الشعر كتنشف والدهون اللي كتكون فيها كتحيد، وهاد الدهون كتكون مهمة بزاف للزغبة حيت هي اللي كتغذيها. وحاجة أخرى مهمة، نستعملو ديما الدمالوغ من بعد ما نغسلو شعرنا حيث هو غيعاوننا نسرحو الشعر بلا ما تهرس الزغبة. وما أمكن تجنبو الصبايغ حيث الصبايغ وبزاف ديال الحوايج اللي فيها مواد كيماوية كتنشف الشعر ديالنا. وحتى السخونية ما مزياناش للزغبة. على ديك الشي نغسلو شعرنا بما دافي ماشي ما سخون، ونقللو من استعمال ديال الساشوار ولا لبلاك، وخصوصا على الشعر فازل، ونخليو شعرنا ينشف بطريقة طبيعية. كما قلنا هاد النوع ديال الشعر كيحتاج لعناية خاصة وخصوصا في الصيف، حيث في الصيف الواحد كيجلس في الشمس، وإلا مشينا للبحر ولا البيسين الملحة ديال البحر والمواد اللي كتكون في البيسين كينشفوا الشعر ديالنا. على ديك الشي نهتموا بالشعر ديالنا ونديروا له ماسكات طبيعية ولا زيوت طبيعية وخصوصا قبل ما نغسلوه، حيث هاد الشي غيقلل من النشوفية وفي نفس الوقت غيغذي الزغبة. كاين مجموعة ديال الزيوت اللي مناسبة للشعر الناشف واللي كتعاونه وصحية ليه. كاين زيت الزنجلان، زيت اللوز، زيت الكوكو، زيت ديال زريعة الكتان، والزيت البلدية. يعني إلا ما عندكش هاد الزيوت كاملة ممكن زيت البلدية، غير هو خاص زيت بلدية ما تكونش فيها الملحة. وباش نستعملوا أي زيت على شعرنا نسخنوها غير شوية، حيث ملي كتسخن كتقدر تدخل في الزغبة بسهولة. ندهنوا الزغبة كلها وحتى الجلدة ديال الشعر، ومن بعد نغطي راسنا باش يسخن وتستافد الزغبة أكثر ما يمكن من الزيت. نخليو هاد الزيت في الشعر ديالنا على الأقل 30 دقيقة ومن بعد نغسلوه كالعادة. ومن غير الزيوت نقدروا نديروا ماسكات اللي كتكون فيها فواكه ولا أي حاجة أخرى اللي مناسبة للشعر ديالنا. مثلا نهضروا على البنان. البنان فاكهة فيها البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، فيتامين بستا وبزاف ديال العناصر أخرى. هاد المكونات ماشي مفيدة غير للصحة ديالنا، ولكن مزيانة حتى للشعر وكتقلل من النشوفية. باش نديروا البنان لشعرنا، خدي بنانة ولا جوج على حسب الطول ديال الشعر ديالك، زيدي عليهم جوج معالق كبار ديال العسل حيت حتى العسل مزيان للزغبة ومزيان للشعر ديالنا، ونخلطوا كل شيء مزيان. ولا نقدروا نديروا البنان مع الزيوت اللي هضرنا عليهم في الاول ديال الحلقة، ولا مع ياغورت طبيعي. نطحنوا كل شيء في الخلاط الكهربائي، ومن بعد نديروا الماسك للشعر ديالنا. وكما قلت في الاول على الزيوت الطبيعية، نغطي شعري ديما ملي ندهنه ولا ندير له اي ماسك، نغطي الشعر ديالي بورق بلاستيكي ولا باي حاجة ونخليه على الاقل لمدة نص ساعة. نقدروا نديروا نفس الماسكات اللي هضرنا عليهم ونبدلوا البنان بشي فاكهة اخرى بحال لافوكا، حيت حتى لافوكا غنية بالمعادن والفيتامينات، وهاد الفيتامينات كتكون مزيانة للزغبة حيت كترطبها وكتقلل من النشوفية وانها تبدا تطيح. كانت هذه الحلقة ديال الشعر الناشف في برنامج بنت بلادي زينة. نتلاقاو غدا على راديو معجزة مع موضوع جديد ونصائح مختلفة.

كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57.

0: انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص بحياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين. وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانه في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاويه، وليت كنحب الناس بالقلب لله، وكنشوف الناس بالعينين لله، وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار. صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح، والقلب ديالي كيبدا يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا. كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا. وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات المسيح. خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات المسيح باش نكون بنته بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبة، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي ذاك الأول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الأول. وكنشكر الرب على هاد النعمة، واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفة بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسة بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزة عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسة ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين، كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح من اللي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنات في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذ الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد، حيث كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربية وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطة ديال الطوبيس اللي كتدي لذاك الغابة، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينة كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هاد الساك اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعة وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هاد الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعة، وغير سلمنا عليه بالزربة ومشينا في الطوبيس. في الحقيقة دوزنا واحد الوقت ديال الخلعة، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داك الشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المرأة ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليوا من أجلي عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسة ومراته، هما يوسف وكريمة. وبدينا كنجتمعوا أنا وصاحبتي في الدار ديالهم مرة في السيمانة، وكنا كنرنموا وكنصليوا وكنقراوا الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق آخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داك الشيء اللي كيهمهم أكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لأن في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطأش ليك. وبالصح إلا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعة كتدربني باش ما نخطأش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت إبليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. إيوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم مرة جاية، والرب يبارككم.
1: Sintoniza y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس التانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيته مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي يا المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، وفي علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Si tienes algún comentario que hacernos o alguna duda, puedes contactar con nosotros por email o nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al número de teléfono 619.